وبركاته. مرحبا زخوم نهار الجمعة 26/6/2026 لقي البرنامج النغاريف نقدم نبدا زي الإذاعة الخوسطة الإذاعة المحلية الخاودة من داز جوسن زي كل جمعة زي الساعة 11. مرحبا زخوم قل برامج النغ نهار ذي واريف نتعرن ديني تلبدا غميت همان من يتقنن غاي منوسن إمغربيين نزدان دانيتي ذي خاودة ذي هولندا نيغ ذو أوروبا من الكمر أمو هنطار دينيث إمسنيني تيمان أعرف أنه عزن شما نيغ الثقافة نيغ تمسيني نظن عام البدان غيث نسوي ثماغ نتسنت البرامج النغ سمعت السراء من الذكر الحكيم.

0: أمغاكم نيغ دون تسنتا البرامج النغس ماتاي سامي ذيك الحكيم نهارا تسمى غي هولندا ذي جنها بالنسبة غي الجو انها يحمى بزاف جن رحمو امغا تسمى غي بالنسبة غي هولنديين قاني كذوان تسمى ميجا رحمو قاكتا ذي زي زي تقوم ميجا تسجل يعني الحرارة زي مسينا من ميب ذات شيء الحرارة زي مزيان قان 20 مقام قان 19 يعني نهارا بالحرارة تقريبا 37 درجة ذاني تيجي هولندا والحرارة جي هولندا 37 درجة لقص حتى السيتم هاتيري وذان خاصة نيو مع جل مشاكل التنفس نتي استعدت ان شاء الله تما بخير النوى لانه يقصح بزاف الحر 37 درجه كي الجو هولندا مي جا يعني لا ميديتي مي جا امان تقصح بزاف تما كومبيناسي الحراره تيري تيري الغف تيري بناو الاسقاني هولنديين وتجي ام الحراره اللي جا مثلا كي الحراره غانا كي مراكش كي فاس كي وجده حراره جن ماركا حراره نظن المهم ما يثنسوا تمام راهم من الله تعالى تبع الحال سنتا برامج الناس ما تيسر من الذيك الحكيم
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: خيرا ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكون جمعا زي ساعة تنسان رحيطة الشخوبري ذي سنيان FM 106.2
2: نيخوبري الانترنت www.fausta.com

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكور جمعان زي ساعة تنسى رحيطة الشخور ريد سنيان FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.hausta.nl/arif
2: ايث بس يثمع قشكم لبدا اكبر ما جاري في زيد دين دن خاودة روخا خضر الوقت ان البرنامج نارياضة خبرات نارياضة نتشم موضع ذا رياضة نظن زي الحسيمة اكدو مات محمد يحيى اغزاز سي محمد مقتكي نخبري التليفون سي محمد السلام عليكم او تسريخشي سي محمد السلام عليكم مساء الخير
3: السلام عليكم ثم تنور الدين تحية ليك تحية كل شيء نيكي تسراني راديو واريف ميمجان عبر العالم
2: مرحبا زيك ثم محمد سنتا غاس خبورة ثينيك نغاك نتشمى نعراني الخبورة نعرية ذا جمع كمرة تفن نساور شي حاجة الفريق من الشباب الريف الحسيمي مرة جاي عشرين وقت
3: إن شاء الله ثم تنور الدين نستحضر عن أخبار سلس بعض الأخبار الرياضية قاعدان قسيمانية بعض الأخبار القليلة الرياضية بحكم أنه معظم المنافسات كمرنت من قيمة بعض المباريات السادية تعلقا صعوبات صعود القسم العواد كذلك الأقسام الشرفية جعلت رجل مصير الناس القرن العصبة تعلقا سنزاع يتعرض ويعرض فريق تربة تطوان فريق رجاء الحسيمين ترجع نتائج السرعة وينتي دفع نهاية الأسبوع أدن نبدأ مباراة السد غيت وعيان جميم العرسيتي وشا السبت 25 جان فريق شباب ريف حسيمي طافق الإمام أو اتحاد ابن أحمد فريق شباب الحسيمي عقبة الانتصار مهم السمانة نهاية نجيب ابن أحمد سيجوهون غازيرو الانتصار وينتي من حاسي فريق شباب الحسيمي الأمل ضمطرا باش أنه هذه قيم القسم الأول هو العام والتي يبشى المكتب الموسيقي لفريق شباب الحسيمي يزم سورة الجمهور بشكل فن فارج الوطر بدون تذاكر وبالتالي تنتظر يبشى غتيجي نقية كروية في ملعب ميمو العرسي تشيبولا 25 فريق بن أحمد يخشى ضد نصر جيرة ضد الحسيمة تأهبا باش هذه واجه فريق شباب الحسيمي فريق بن أحمد أوديوسيشي باش هذه السران يساد باش أنه جنوزا بالعكس فريق بن أحمد يسيد باش أنه ودي دورك النتيجة هذا يخطف البطاقة للبقاء السازي الحسيمة تمنى توفيق فريق شباب الريف حسيمي جي بارتيدين ستيوشا أكون فريق بن أحمد جي كرة السلة فريق الأمل الحسيمي للأسف يفشل باش هذي قاعد مباشرة القسم الممتاز بعد ما يخسر بفريق خمسة تنقيدين أمام فريق النهضة البركانية فريق الأمل الحسيمي لكرة السلة قيمة سجن الفرصة أخيرة أمام فريق النادي المكنسي نقارون السيمانية ثانية أضعي أن الذهب للإياب فريق النادي المكنسي باش هذي استطاع أنه هذي حجز البطاقة الثانية باش هذي قاعد القسم الممتاز الكرة السلة كما دينا تنظر سوبح الشركة نستام الصفقة غي تكلفنس الملعب النظور الجديد ديجن الملعب وانتي تراجت ساكن النظور هذه التسعي أكثر من 20 ألف متفرج الملعب وانتي هذه كمر الأشغال نسقي مطلع سنة 2028 من المنتظر هذه ماني فورو يا وانتي أفورو أمقران يتوقن الحسيمة كما دينا تأيض قمرة باش أتري ثندرة النظور غسيج الملعب لائق يليق بمدينة النظور ذي الأندية إنس نعقب البطولة الجهوية للملاكمة قبر كان يتمكن ثمانية الملاكمين تسعة الملاكمات زي جمعية محمد علي شباب الريف باش أنه الحجز بطاقة التأهل غالب بطولة المغرب الأبطرين يتعلق الأمر كل من الملاكم محمد بوحبي الملاكمة سامية بوعلور الملاكم صاغو محمد الملاكمة جيهان مختار الملاكم سعيد بن زيرة الملاكمة سارة أقشار الملاكم موسى بوسنينة الملاكمة لبنى المرابط الملاكم مروان مدرع الملاكمة ريحة اليزيدي الملاكم محمد بوحوشين ملك المختار والملاكم يوسف شيكر الملاكمة ميساء قيشوح والملاكم عامر أغيز والملاكم سعيد بوتينة والملاكمة أميمة الغفورين تمنى سنتوفيق جميع الأبطالين باش أدعق بنس الألقاب والشرف ان الرياضه الملاكمه في مدينه الناظور رادت الى طوز اخر خبر رياضي في مات نور الدين السيمانه هذه عندي ملاعب الاضافات ممكن ان نفيد مستمع.
2: اوكي سي محمد مخني المقابله ندوز شاني جن مقابله السد نغي عيا شباب ريال الحسيمي باش يقيم مخني مخي جن تسمى الاجواء المقابله ثاني تما الحضور نغاسل الفريق النور باش يقيم كي القسم الوطني الاول الهوات يعني واش دينشين شي الحضور تم قرانين باش يقيم تبعت على مخني يقيد ولد سرغراب ولكن الفريق منيح من مخي جاكي تما التاريخ واش الفريق يجهاد يعني اغرب منين هي الحشا والحسيمي رجل اغرب 100 يسيد 100 يعني خذت تشمة ولكن من القارن الفريق الشباب والحسيمي اكبر من احمد مختواري خاص نقي تشمة يعني من ناحيه المهارات الامكانيات نتجمع ما عادش الامكانيات تاع
3: اكيد تما نور الدين نتمنى فريق الشباب الحسيمي ان شاء الله باش اللي نعتقد هي تقام مباريات المصيريه اللي تتعلق بالصعود نتمنى ان شاء الله الموسم المقبل بصحح الوضع لفريق الشباب الحسيمي يكون كان ما يبدا يتعيا في البقاء يبدا يتعيا في المنافسات يبدا يتعيا في الالقاب يتعيا في الصعود لان الفريق الطويلتي يحتاج جيش نفس جديد يحتاج جيش نهضه كرويه باش يتخلص من المشاكل المتراكمه كل سنه لان فريق الشباب الحسيمي صراحه فريق لا يستحق انه يعيش الوضعيه يعني كل سنه يتعدل كل سنه وبالتالي نتمنى ان شاء الله توحدت الامور في قادم المواسم باذن الله.
2: لو بالنسبه غير القرار عندني انه الجمهور في كواطازم وذن الجمهور باش يتبطل القرار بالحقيقه المليح مخي دعاني الله باش يشجع الفريق باش يحني وذن يشجع الفريق.
3: تحيه لك
2: سي نورت. اوكي محمد انتقل شطاس السنه يمكن اني مسوضه وجهت شي خط مليح سي محمد انتقل شطاس وقرا كريم سيوير والسيتي السيتي ما يثمنش في مسايتي زي عرضي وعريف زي برنامج عريف السيتي من الشاغ الانتصار للفريق النا باش يغرب باش يقيم بعدا هي القسم الوطني الاول لان من يواجه القسم الوطني الاول هو تعاود يدير مشكل اكثر ومخينا دومت محمد يحيى سيتي من الفريق وين تيفق زي غوبو باز حبوب هذا سنقاش نسمع زي قيمه حبوب بوجو مكانو تنزي رميه هذه فك زي مشاكل باش يدي واعذ ومتابعه الحال باش يدي واعذ قلب دار المشاكل ديني قامتين مشاكل ماليه اداريه انا مهم يخسر الفريق هذه واعذ يوض ما قال لان الفريق ونيتي حوشي مزاج الفريق ديال القسم الوطني الاول قال الحقيقه المخرج جاب جاي بامكاني نس ومن هي تحتاج متابعة الحال رخام تحتاج بزاف تمسرايين اني جنت عن كرافت بدان قبري الفريق باش هذه واذات ثاني ما شفت ما ارداني تي انترس دار خبرنا الرياضه متابعة الحال اخشكم نبدا تصنفهم اي برامج عريف زين دين الخودة قيم ثكينه قال عاد قيم ساعه تمزواروت غان وان الخوان هولندا اي هولنديين يعني غان الخوان هولندي لاني عاد ساعه توزنين ونسيتي ما تقيم كاينه تصنفهم اي راديو عريف
0: عريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيت ساعة تنسان رح يتشف وبريد سنيا FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.plantshouse.net

اي مسويت ما خاشكم بدات تنظم برامج عارف زين ديال الخوضه قيمتا كاينا غايت مسويت ما غاد ساعه ويسناين برامج النغوان ارخبا صد هولنديث وسيتي ماتيري ساعه ما كان غير وقت تصبحان اك برامج النغ منوعات النار ديال عارف

أي من سويت ما خشكم نبدأ تصنفهم برامج عالي في زين دين الخاودة أمس ورنغ نغير حن نريد جنة ذي راح أك نين نمجيون مشروع مقبرة الإسلامية يمدران يمسر من ذي خاودة للأسف الشديد إجن دومات زي فريق العمل زفيرك خروب نتكلف نسل مبادرة ثانيتي يعتذر لظروف خاصة به أكيد نغا كين غيري كل شوي أنجي نغا نظن نجان نتمثال السياسة زي بلدي خاودة زي حزب العمل انت قدار كين نحضا أتفهم سور نغا دي بدر شي حاجة يسيورا كيس سواها وإنما مهم لكل ظروفه قيم ثكينا كل شوي أتفهم بذا غام سور نغا قدومات السي أحمد الحداوي زي حزب العمل

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السميان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.nl/arif.
2: هيث مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته. شو منو تصنع ثم البرامج أن أعرف برنامج زين دين الخودة. أما إذا كنت خدمة قي ساعة تمس جارود تغان غن عراق جم سوار خ موضوع نم قران جم موضوع تيم بزاف إمزدغ إمسر من الخودة. تبعت الحال أم سوار نغيرة مختلف خدمة خمس جارود قي ساعة تمس جارود تيرا ذيري جنين بجون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافير خروب نتكلف نسمو مبادرة المقبرة الإسلامية ذن جي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت قاختكي نغ مساء الخير عليك تترحم زدقك نسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تازي فيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إنه هني لكل ظروفه أكيد نغ أمت أمين لكن شاكر انت مساورنا كل شوي خموضة عوني الموضوع عيث مسؤول من المقبرة الإسلامية متابعات حالة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خودة ذروخة قوة تاريخين سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قي المرحلة ثانيتي وذنو سندا خمس جارو الجالية الجيل الأول يسد يخدم يسام الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيرا وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ثانيتي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخن توضا قناق الجيل يمكن ويصعبها من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن وخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ثانيتي ذا ولندا قن قي السياسة قن قي عريضة قن قي الثقافة قن قي التعليم قن ماني موفي ممذك تفذي مغربيين تفذي مسرمن تفذي يعني جندي ما جو قاعده مقران تسدق السياق الموضوع وانت المقبره الاسلاميه لانه متابعه الحال هذا اني خمس قالوا لي نجن حاجز نفسي وذان مشات سني مثلا كي نايخ نتاع كي 90 نيغ ومزيان القناه زينات نردا كاين ما تلقاش كميه تما نجن حاجه مغا بزاف ولكن واخا زي كورونا غيرها خاصه كورونا الى جديش تما نجن منعطف نجن امش لاخ كي وقع نقي نفسيا من هذا منه دريمبل ني رجال يعرز انه ذو شي حاجه عادي انه وذان نردا واخا الموضوع نردا نيتي كيحي قاس بزاف ديال الخزيسان اخزيسان مزكار وانه الجا الحاجز النفسي هو نيتي ينقص شوي ذني حاجز نساله تعلق انه يبدا نقل الجيل ويس خمسه ذنيتي يعني من نامج ذات سميت حسين فينزا هولندي تبعت حال الروابط هكذا مواث بدات غير من الامازيغ نتاع ما سيسمح غير مواث مزديكا ولكن حاجز النفسي ينقص شي حاجه وذني عاود المسائل الجن الاجتماعيه انه من ميقرا كنش مثلا نوز الشر والدين نوز مثلا يغلى شي جي الاحباب اهندر ذنيتي لان ما غالا نتيج فرصه كل من عن الجماعه صح مثلا مراغن عن رعيدة صح كيس دعوغن يما نشتاق ورين والزويثي غدا حقا صح وشم رين درقين مغرب قيشون قلدي قيشو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لأن متبعت على قصد هاس الفقه واني ما خصصي ونشنين خصان غي وذني استوان قمين اني واش انه الفقه الإسلامي يشتريت انه وتندرد قي دولة تيري إسلامية نغلم ويموضوع نظن أظن لا ولكن مهم تجوز الشهر يمسك منين يعني للأسف الشديد أنه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزنيتي يعتذر الظروف روخ الموضوع تم أمساور ميخرا يغنش روخ هذي كسيجن ما صار نظل لأنك يعني ذو مت أحمد الحداوي انتزي زي السياسة وجي زي السياسة وين مجالي بسيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص باش نستيوخ الجانب يعني مختصر مبادر دار مرة عنده شو معلومات لأن روحش كنت مستلذ قل حاجة وخذ عنده شيء حاجة معلومات الجانب يبدأني جن مبادرة يوتي نيكسين مبادرة وبعدين سير كني يأخذ دور لكم كني وجي جي البلدية جي المشروع عونتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماسي نور الدين سمعي الموضوع مولات المقبرة الإسلامية إيش الموضوع مهم جدا لنغس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية الجندي ذي هولندا كمر وبالخصوص نشين دي ثمدين خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش نشأ إيج المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقضي انت بزاف ربما يعني ذي تسعينات شغانغ الفكرة اني باش نكون نشأ إيج المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمان لأن جغانغ وينات محادثة تجد المقبرة هولندية ذي خودة قانس عايس لغوف
2: كنيو من تعنام ما كا
3: شي زيد مزيدة وينو خاجة
2: زيد مزيدة وينو تمسيوه مزيدة وينو
3: لأن غانغ داني تينيج المقبرة هولنديين ولكن يقارش مرث خسم يعني دينا الغبا غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص الخاصي هنا في مسلمن ولكن المغاربة يعني من تسور دخل قضية الفيق القضية الشرع وداني قارش لنا ما يمكنش أدخل تضي مسلمن مهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي وقت الكورونا لأن تولد الحدود جا بالعند تيا جا وطيمون تفهمت يجي العدد من وذان الموثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مونث الكورونا ويجي العدد من وذان القيم دي التلاجة ثمية مونث الأموات
2: سيمانات
3: أطرد شوار عشوار وتجري وذان كي المحاولة ثمية باش راح عن طريق إسطنبول راح غير المغرب ولكن المحاولة ثمية يعني هو وصديق إن شاء
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثنيج المبادرة قال شنخ سلاب وده نكون جل المقبرة الإسلامية ذا هولندا فلا تصير خيج المؤسسة قارس بيبين لأنني ثنين خذين ينج المبادرة ينج المقبرة الإسلامية ذا قوينة ديزات العرم نخص سوار غشق يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية خد خذ هذا مية مثلاً ديس تقريباً شن 2000 موينة المقابر ديس كنا يعني عم ما عدقش نضرف يعني
2: وجيز
3: وخياز زوخي جمومشان نظني دي اوتراخت يعني مؤخراً عودي 2023 نعزل من المقبرة الإسلامية تقولنا دي أرنم المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية دي هولندا تنك جن دي أرنم أخشغات أني تكنا الطاقة الاستيعابيين تقريباً 15000 موينة المقابر غادي سي وخاص من 2023 ربما قشوا خاصة تعدام 2001 إذن ندرن ومجموعين وذن سادي خوضا ندرن إما ذي نقول ذي أرنم ذي زاوت الأرن ولكن غانا مقابر نظني ذي موشان نظني غاك ذي بارخن وبزو غاك ذي أينتهوفن فينندال إينا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا ذي دينا آخن روتردام هتفهم مقبرة طام قرانت لأن قناة ناتور بخلاء بلاس تفتقلنا زيج ممشان خاصة يمسلمان ولكن وجيبهم قبارة يعني خاصة يمسلمان
2: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاصة يمسلمان تمن خاودة من ناس جلسان
3: أجد المهم ذي الوقت تقريبا ذي الوقت من كورونا ذي 2022 لنجا جغل وذي نجا جغ عضو ذي المجلس البلدي سيسمونه عن حزب العمل ذي 2022 ش قدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي النزعمة خصنا كنا في كامامية لأن العدد يمسر من قزلان ذي خودة فهمت وذن يحسن مقبرة إسلامية ذي إما ذي خودة ذي النواحي المهم الأسئلة ينوجهت أنت تقولنا دي شاع 5/2022 وسند الجواب يعني تقريبا شنطر شواء عاد يخد يوسيج الجواب ولكن الجواب خودة مجدش قانش خودة ذي التمزي أنت والمساحين سعوا التمزي باش تجد مقبرة إسلامية تخصصش المساحات طام قرنت بزاف لأن المقابر الإسلامية معنية تذي فهمت لأن مظلني تغي مديني تذي المساحات معنية وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم مواثي نص ثم مواثي يعني ثعف سلوب بود مثقوة فهمت يعني باش تجد مقبرة إسلامية ذي خودة يعني صعب جدا المشكل المساحة ولو المشكل ثم مواثي يعني ثعف يعني ثقوة
2: ما هو الجواب لو خنكم دارين
3: زي البلد ويقارش ما الذي نرغب غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي البلدية يعني مستعدين باش يكون السيولة نخزاوج ذي الإمكانية باش نجي مقبرة إسلامية ذي المنطقة وين يعني وسط هولندا قانس ميد هولند فهنا لأن المنطقة لو خنشين خودة يعني تبعي ميد هولند ذي سنتاسم وين البلديات غا كريم بنرفارت لو خمني جاش خونه في بيرخان باخت
2: كوش ذي يمكن ديش
3: أمشان نين غان قدي زاوت بلاس إنا غاسن المساحات فهنا ونش ولكن لابد يخسى إمغربيين غير مسلم من يجذي خودة يخسى شكل من يجن مجموعة وين فين وذن أدخل من هذا سنسجل البلان أدخل عن مروفي شنط معثمين شين مستعدين ودنين أن تستيور أقل البلدية نظن يجن دي المنطقة أني دي المنطقة يذين جن شين فهم ولكن مع الأسف يعني الشين زغ الجالية
2: مخرج التفاعل هذا سقسي هو مخرج التفاعل الجالية تم المضاعوة يتوترح دي مزيدي وين يتوترح من مستوى ما يتوترح الموضوع
3: و لازم مزيدي وين في الحق يعني كل شيء جا يعني جا غاسن ترغبة باش يديري مانية ولكن وغي يخذن وغي يتخذن المبادرة وغي يسين ونف إنيشاتيف باش يدي شانش حاج ثمية وغي يجي المشروع تفهمت يقصح ماني إني تفهمت
2: ذيك خروباني جن خيط جاني
3: الله ذيك خروباني في الحقيقة عاد ويد جيني شان فهمت وخمانية قاعدة كناش سورة 2022 تفهمت يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تسشل المبادرة صغير مسرمن عمت نيزك يعني هذاك الشكل نجل المجموعة أنا غادي نشل المؤسسات فهمت هذا نجل المقترح فهمت شينا خاص نستيورة مية البلدية جات قاعدة نشي نستعدين مالذي نشل المقترح دي نشل الفكرة دي المليح شينا نستيورة قوينة ذاك البلدية ذاك جندي المنطقة ولكن المشروع أني الفيرك خلوبوني وخاجة سور نجي لسن جايين نجي اللقاء اكشن تمزيده ونزل المنطقه وجي غازي زي خوده وقازي بودي خراف شخون او فرج حضان كج اللقاء دي المركز الاسلامي دي خوده ولكن صافي السني يحبس معنا اني نشي نوفا يعني وادي نبوش المبادره صغيره صغيره صغيره الجاليه المسلمه دي خوده
2: ماشي لوخا ورني لوخا المبادره الجاليه جاي تحاول ذس ولكن جاليه ثاني تمن خلينا نقول من الايتام ميزاس سيرو خوده نينا غادي نجي مؤثر يلا الايتام ديني غاسني هو تمزيدي وين مؤسسه مزيده وين وش إطار نظني مثلا مثل من خاودة وغاسني والمجتمع المدني إنه إطار تنظمين اثنين باش تسيور أزيك تسيور لأن من واحد الموقع مش تسيور إذا قد إذا المغسق المونن باش ديني نجل حاجة فما يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو خمزيد أخوان قوقع نياد هو مثلا هنا نش إجن جانب مثلا إذا نشنيني نغاية مثلا مثلا نحقي البلدية مثلا شخنكم كني وذي نظني مثلا يمثل من البلدية نخاودة من داز ديوسن ما تفذ سجعا الموضوع وانتي باش سجعا يوذان هذه المبادرة إيثا باش الناجة سني وراجة راجة في مسلمة المبادرة خايك مختوى ليش قضية إيثا تسمى تراجة ليش حاجة وغاسبو وتغيسمون وذين بو التنظيم وذين بو الهيكلة يوذان هنا
3: لا في الحقيقة يعني وانتي موجبوش هذه المشكلة مقرم
2: أوكي
3: بلذين يرغب غي وذان يعني أسهل شي حاجة وهو تيدشان تكون شان الإطار قانوني تيدشان المؤسسة تيدشان الجمعية فهمت ولكن بلغاك إطار قانوني تفلغ دنيا غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك أقول ذاك أقل المسؤولين تسيور البلدية ولكن باش نشكل الإطار القانوني يوقع ليس لكن يوقع ليس شي حاجة مونة تأخر يعني مع الأسف ودوني السبب هذا جعل نشين يعني باش نقدم جل المقترح تقولنا ديشان 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
2: الاغلبيه حزب عمل
3: حزب لا حزب عمل واه تكنا نيجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادقا تخوينا خ الفكره لنا وتاخ يعني تال المحافظ القانوني جا مسؤول اخ الملف من المقبره الاسلاميه راه نتاج يعني جا الموقفين جا جاونا في ايجابي ونشين الناس اخصاء تسيور ذعو ذاك اقونا ذاك الممثلين ونا في الجاليه الاسلاميه لان في الحقيقه جا نشين جا الناس وجي غا الجاليه الاسلاميه هو فهمت ربما تال الجاليه تنظني غا تجرغبه باش غا تستيرج المقبره اتيري غير بدا فهمت ولي شال المقبره هي مؤقتا ايش المده مثلا 20 عام 22 عام تكسن لان ذي مثلا نوذين وخا غنقدر نجي للجاليه طنجان ثلاثين غاس نلقاد يعني المقابر ني الدائمه الناس تسيور ذاك اكيو ذناينا وبالفعل يوقع كيسن اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي شحال ثلاثه سيور لك الممثلين ولا المساجد واخا جاك شال الممثلين ولا الجاليه اليهوديه ذات كوينات ذي خوده وانت بعد كشاص الاستشارات الناس من الاحسن اي تيج الاطار قانوني مرا غاك إطار قانوني رغني غاك الحق تسيور غاك الحق
2: إطار قانوني مشر ستيختين
3: مؤسسة مؤسسة فهمت كنا غاتيري وغاز بول علاقة كتب زيدا وين تيريش المؤسسة خاصة غاتيري غاس الاستقلالية التامة فهمت لأن أخرى القضية اللي تمزيدها ونشي الناس نوردين قد سنة الواقع أنها تمزيدها وانت فهمت بلد كاديش تمزيدها تجيش المبادرة ربما تكاد تمزيدها
2: فهمت فيك خروب فكرين فيك خروب أتب ذا زيك إيش خط التواد
3: التواد المؤسسة يعني أنك تجيش فيك خروب ذا مزوار
2: تحضير عمش رجلة تحضيرية إيش غاني نشن إيش القاقي
3: وانيش أنت فهمت وخلي قائي وقع ذي شعان ذي شعان ثلاثة يوقع اجا قلنا ثق فيت عاودر وين ثن جنب مسؤول خلا خ خ خ عسى يعني الملف الاولتين لوخا يعني اخر غاسن دين جن جن جن الورك جروب ولكن تقريبا دايسي لا صحاب صحاب السلام مش حطا غير كيزنميا يعني انتصروا خاص اساس مزيد ونظن يعني باش راني ثينا يعني شاش ديال الورك جروب ولكن مع الاسف يعني وادين بوشان وادين بوشان الحماس المهم الورك جروب عاد يخدم لوخا يعني اخر يعني اخر ونث تطورات لوخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث التقني دي ستاون فرك العرينغ فهمت يعني بحال شال البيان ونث الدعم
2: التقني التوقيعات
3: هو زغات مزيده وين ماشي غا حتى زي خوده
2: زي كل شيء
3: يعني باش يعني مثلا المقبره الاسلاميه تقول دي دي تقول دي, دي, دي الوسط وين هولندا
2: سم كل شيء كل شيء
3: حول ما امكن يعني تذي مزيده وين يجن يعني باري خوده نسيت فكذا وبالفعل وقع الاتصال زغ الاخ يعني فريد يعني مع الاسف وكان 11 يتصل مزيدا وين اتصلني وداني يعني سقاد ندولات البيانات ني خاطش من غدغد في البيانات ني اداس البيانات ني ودني انا عري جن الرساله غتنسق هذه وين في محافظ القانون
2: هذه حمنا كي بايلا ختم
3: هذه راه محافظ القانون هذه وقع عاود وين في
2: 8 غاس الارضيه غاس القاعده من الجميع اوكي
3: وخذ من هيك جن يعني حاليا بنيك جن فهمت ولكن الرغبه قاقتين
2: تما الرغبة زي خاصة زي كني وروح السياسة بعد زي تهمني المبادرين روح هذا مسجورة روح هذا الزوم الرغبات اللي زجاي وذان هذه الطريقة باش مخ تحرك ذي وذان الناس اللي مثلا بعد أول شيء تحذين بقى شيء توقع عندك بليش كقش بعد الفكرة
3: زيدا ولا بخصوص زيدا
2: أيوة تما قتني الإطار نيجان روح يمكن
3: أكيد بعد تفسنا لأن أنا تاسي هولنديين وبالخصوص لأن بعض الأحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسينشوش بالفعل يعني ان يمسر من غاسن الرغبه باش
2: مباراة
3: اسلاميه يخصص نسبيين ذي هولنديين بان قادر الرغبه مشاو لخمركه ديال مزياد ديال المنطقه كورشي ولا نسي بلاتي انا شاو ديقا نشين قاغان الرغبه باش يدير مدرسه مقبره اسلاميه
2: تفات ما
3: يدير غاكش
2: الشترك
3: نيشان بالفعل
2: هذا متعمل مراكش تسقسي كي موضوع شن فكره شن حاجات شن اضافه
4: نشات بالنسبه للفكره ان انشاء مقبره اسلاميه تواريخ تجن فكره سبحانت غير تما بالنسبه للجاليه الاسلاميه ذاكي خاوده نغي النواحي خصنا واش غاسن شي تجاوب باك المقترح وريتين ني غاسن شي رغبه يعني رغبه قويه خصنا تيجي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره تحت ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خصها تيجي رغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاوده انا قلنا وحم هذاك ثم تحمد ياك بالنسبه لي مخصقني كفكره مختواري بالنسبه لي نتي مزيده وين خصك واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا توصل جرسا اشكلني العريضه المغاربه باش البلديه سيوقع جن
2: تسمى فرق عمل زي كل مزيده
4: مثلا بالخرافه المهم زي كل مكان حاولنا تشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا تشكل فرق زي كل مزيده فهذا مولنا ديال مونيت نسن ان شاء الله كثير مع الخير
2: يعني لان الموضوع امواغ تسمى مشروع امواغ واش المشروع مغين متامن مشروع امغا مشروع مقرم بزاف رغم ان السيور بالنسبه للبلديه رغم روح البلديه شمي يعني يتوش برينسيبي اكورد اللي هو من اني ذات كاين شنو كاين كيكون واقع المشروع ولكن مي يعني اذا نين غادي نروح المؤسسين غادي تكشي مشروع مي خط يعني شمي غادي تذكر يعني تسند في البلديه اي جهه مثلا التمويل
3: لا
2: يعني من ممكن تلك البلديه من عند الدون تاع البلديه سي قاش من يزمع هذه شي نظن نهم شو كبلديه وغير داك الشيء مثلا تمويل مسيت التمويل لان مشروع مغا شو هذه وي هذه
3: قضيه مهمه سي نور الدين المهم بالنسبه للقضيه التمويل خص الجاليه المسلمه تاتي غي تكلف نفس القضيه التمويل يعني من خلال المحادثه جغال غكونه تاع الممثلين ونا في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني العمليه سهله الاغلبيه وذا المركات اللي تزقوان مقبره اسلاميه 100% غادي يري غادي يري غادي يري الدعم هو انا ساهم دي منيا لان غاصن رغبه دي منيا امتني تقول هذه التخدمين شي سي نور الدين القضيه لو خي وذا وغاصن بول فكره اني يعني باش هذا حق غادي ينظر ندير المغرب يقارش قل عائلين وقاين دا
2: من قضى المرحله هذه غاص نفسيا قض غاص لو خي وذا
3: بالفعل وثاني يعني ديج القمه هو نفس الاندماج
2: ايوا
3: يعني المغاربه اللي دوسين مثلا دي 60 غاصني الفكره ربما نخدم جنا 4 سنين 5 سنين نجمع جنا النصيب ونقول عندي فلوس نعقب غير المغرب نشري المشروع ثلاثه دات فهمت لكن واخا نشقش نقيم يعني زي 60 ثقه يعني ندور اصحاب ثمواث فهمت وبالخصوص ملي كتسول واخا الجيل والسابع فهمت كنا وغاسنا واش العلاقه ديال المغرب مع غنغشي
2: نعيش
3: ديال المغرب عاد غنغي العائله غنغي الاصدقاء
2: نيشان واخا شي
3: واخا واخا نشي ربما يمكن
2: حسين ديما واستكد من يخلق ذا باش يخلق ذا
3: نيشان يعني الرقاق تدين ايوا متحمسين والتجارب مثلا ذكاها جونات المؤسسة بيبين كنا جمعنا جل عدد نتفلو ستا مقران تجيج نظرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يجيني جل مقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله وذي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي هولندا فهمت يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخا البلد يعني أرنم ربما يعني تعاوني ثن يعني ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تثقاش
2: البلدية سوخ البلدية ممكن تيجي البلدية
3: أنت الدعم في قارش نشي المال ذي نشل نشل المقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين أن نسيو رقي وأقل أقل بلدية ذي المنطقة باش خسائر لنا القضية مولة ثمات فهمت نشي ننصخ قال غير باش تعزو طموات تفت طموات اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحدي المقبره الاسلاميه كلشي قمني يقصع بزاف
2: مسائل قانونيه المهم
3: مسائل قانونيه لوجيستيكيه فهمت
2: اه هي
3: ولكن القضيه نشوف القوا ما يمكنش
2: تنيوز ما تمول اثنين
3: لازم ما تمول
2: بالنسبه للتمويل المحتوى جديد المهم بقيت احسن نسمى الموضوع امغا اجي نقيت مقال مثلا في الجزائر لا سولانس هذين انا خدمت واحد من اوتفات خاص خاص سولانس كل في شي تيجي مني واحد شي خليني منيو تي فنشي لا سولانسات مسلم من دانيتي اذا عندو خلاص سولانسات مسلم من دانيتي كي هولندا
3: يا ولكن باش شي
2: تي فنشي غير موضوع اثنين اللي بتهم اثنين اثنين
3: يا ولكن اثنين تقريبا تامينات تي لي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اني موينا ثنن ان الدفن ميا غسل الاموات
2: وتجي مي غاد
3: قوت فهمتي يعني باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصها تيلو شان شان المبادره غشان المؤسسات فهمت همشي لو خاطرني تقول هذه زعما لارن يعني مؤسسات بي بي انت فاهم يجن السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشاني هي مقبره اسلاميه اقصو خي خي هذه مقبره اسلاميه عاود وسرين يترخ تفهم
2: وخاني ما فهم غاك عاد اسم الفكره بدا مخني تقدينت بزاف كيوقع دواوار ماشي عاد روخوين واش شي حاجه راني نسس هولندي كونكريت عزيني القام كان غنغي يمكن امكانين وين وين غايدي المقبره
3: لحد الان عليه لحد الان على الوادي
2: يعني هذا قانون روح كيش فيك خرو
3: عادي المرحله وين
2: فهمني يجيني يجا ويجي فيك خرو بني يجا يمكن مو تجي ما لكن يخرو بيك سير يلي بعدا مزيان ممكن ندوم تامين خصني فيك خرو بس يكون شي لان خص شي يكون شي واحد مزيان وين المنطقه كمران يمكن شاحني وذني كل شيء ديال الممثلين الناس هذا فيك فيك خرو يخصى يتوى المؤسسة نجن ذي يخصى أرخان ذي قانوني نغيش سيورنا قل مخزن المخزن نغيش سيورنا قل بلدية المهم أقا ممثلين رسميين أقا بلدية يعني من يخصى ذي روح
3: وقد تنيد الفكرة جا الخيسانية الأخ أمين تنيد الفكرة جا على عصد ذي في الخروب ولكن يخصى ذي سير شان نسان نشبع غاب عدد يمزي ذي ونخوضة بكل سبزي ذي مثلا شتو اجنين الأشخاص هذي لين
2: مثلا ذمزي ذي سنديني
3: لثين البير كروبنين هذي الاجتباعات هذي سوجد ان شاء الله شان المقترح فهمت خاص نسي وورد فهمت رغد نينغا تنقدم غا البلدية ولكن ما نيني مع الأسف ويوكي واش يقين ياجد فير كروب ذا شين وذا زي صحاب السلام ولكن زغاب عرف في الحق ذي مزيدة ونظنيت يعني واغاس نخوش
2: روخ واش
3: يقار شاقا كنديني شين يعني أقل مبادرة ولكن
2: واش ما كيكون من خدمه
3: واش ما فهم خاصه تكلمنا
2: رحمني واش ما فهم لان الاخر مخني ديك انت قالك الفكره وين انت قال غير كيش لان بن غاس كلشي لان المخبر الاسلامي ضروره روح كمشي عاد خساتيري ولكن تحت هذا الشيء خصك تخدم ذاك ديك المؤسسه قالك قالك واش ما تحملش
3: الله يرحم والدين هو المشكل يعني الانسان اللي يتحمل المسؤوليه
2: يتحمل المسؤوليه أكبر تشتي تشك
3: إيش عند واد واد واد
2: واد بعلى قد الحازز هني الجنجال
3: لا لا لا واد بالحلقة قوينة فهمت
2: تسمعون
3: بيقارشوا ديما الأحسن شو فهمت شي نقل غير قوينة ثق الفكرة فهمت أنا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤولية هذاك الشغل كان يقصح لينا المسؤولية عاود
2: مسؤولية مغا واي واد خان تخرج شي
3: واخا نتمنى إن شاء الله لو كمان ياخذوا سير ولاد البيانات النيذين الدعم صغار نزيدوا ونظني إن شاء الله المهم لابد يخص ديال الإطار القانوني من أنني شال المؤسسة راك مؤسسة راك الحق تسير ولاد ذاتية تفهم
2: مؤسسة بعاطم زيارة
3: واه قلت لي عاود مستقل لاخت مزيدة ونحموش يتوقع تقليل لمشكلة فما قد يسفران لا يسفران فما تكلمش المؤسسة مستقلة سيدي غي
2: يعني مؤسسة مستقلة, مستقلة تتمثل
3: تمثل لابد
2: ويمكن قل حقيقة روح باش يمكن روح لنا يمسر من سور خمسر من سور خمسر من تبعات الحال إمغربية نيري في عندني تي خاودة من زيوتسن ذي يمسر من نظن زي الدول نظن ذي يمسر من دي هولندية دي هولندية دعوان دمار أو تختونة يعني عندنا سور خمسر من المقبريات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاهد هذا النادي إني إنشين هنا وذنينا محاولة أن يشاهد من هذا من يشارك الجميع تما وتشي مغربيين وهاني غادي غادي بزاف توري يعني حتى مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسلمين كخاو ده ولكن
3: لا لا بالفعل يعني تكملني نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربين ذا تواكين ذا ومن تني تشكيش العاده ديال الهولنديين في غير الاسلام زدون دا في خاو ده مثلا تمتن لابد قال انت خصك تنظر ديال المقبره الاسلاميه وغطا حني ما غارو فرضام غطا حني غير مشان نظني ولكن ما غنغدا مقبره اسلاميه هذه وذا هذا هذا سنتر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذا هنا تفهم
2: تسمى خص ديري
3: ولكن المقبره الاسلاميه كلشي مسلم
2: خص ديري كلشي مسلم
3: كنا هو الهدف من الفهم او جبنا ميقارش نشعذ تسعه عادي وذا القاس الفكره اني قارش نشبر موت غض حظ انظر في
2: المخ خذيت غير ما نبدا عطيت غير ما نبدا ومحترم كل الجرائيه الشوارخ الشوارخ مش الشوارخ مسرين الشوارخ التيار العام ميقوال الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تلقى العالم يتجدد الهجره الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذا هذا الشيء اللي تمات فينا ميت انت ماجي دوال ميز المواطن هو اللي التاريخ ولكن يعني اذا تغير من اللي بدا
3: يقرا
2: شنو تحترم
3: باش تخزع العاود ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم لان انت توسيت شويه ارنم توسيت شي حاجه فقار وليمان هذا الشيء وذا يعني تقول لي ما انت سندر نضطر ندين زي سويسرا زي فرنسا فهمت
2: انتوري
3: نروح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقع يعني تزدين نضطر دين كل وجه غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
2: نغتمي صحاب
3: فهمني مسلم ربما جا شي جنا شي موت شي كذب بلجيكا شي شخص هضره في خاوده فهمت
2: خاص اجراءات قانونيه مهمه تترضيني سي امين
4: بالنسبه للفكره اني
2: شو هو الجيمينية؟
4: بالنسبة للفكرة مخذك إني تباني تما يقيم شي حاجة أنت جاوب زلجالية وها ما رادين شي حاجة أنت جاوب تما الفكرة غتيري مليحة تطور مخذك إنك بالنسبة للجالية المسلمة ذاك يخاودة إنك كل شي تما استقبل الفكرة وكل شي أصلا الرغبة ذوق أنا ذاتي الفكرة يا ثالثين وتمني غير ان شاء الله مخذك ان هذه يوقع لي استجابه شكل شي حاجه تما تموني جالس
2: كلشي عجبني الفكره مخي الناس احمد ماشي قلنا قلت قلنا كامل لكن مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون زو كنا شاق الموضوع وانت اذا السلام عليكم
5: السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: وكيدي تفضل
5: مصطفى مرزاق نزيد النور
2: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مساء الخير عليك
5: الله يبارك فيك شكرا
2: مساء الخير عليك زوج شاهدك نوع الموضوع عاونتي نهارا اكيد غاديتي السم سطو
5: ازوجك نوع نفس حاجه المعلومات تاريخ الاخ احمد تقديمي للسوال وشنا ندخل شويه ترانشي
2: عاد روح شك السوال دروخا سيسم كدارس مزيد النور يتسوال ياك
5: نعم نعم
2: تفضل نعم سيدي
5: وكواحد نشيط مثلا ذي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شان يجوز العائلة
2: ها اوكي وخيسي مصطفى شيخ السوان راخ مشروع نتجنق الفكرة نتجنق مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذي خاودة تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنين ننزل المعلومات
5: صريخ الأخ أحمد إنش ذين أصحاب الإخوان السلام ذي المبادرة ولكن الإخوان النغمي زعما وذي نحدى ذيك نشين نساند الفكرة مع الفكرة ونشين نساعد نحضر ذي فرقاء درينا إلا إخشاف الجن كار تريك ريس من القارس هولندس
2: والجن الزغا كارو
5: هذا الزغا كارو أيوة.
2: روح أون إخستشكم يجني الزغا كارو زي المؤسسة نخوم نعم فهمه.
5: لا لا ما يهمش شيء الجن ذي الزغا كارو ذي ذي ذي جماعة.
2: قا أقيم ذا المسجد السلام أقيم المسجد السلام ذي الزغا كارو.
5: سيني واه باش الشيخ أحمد قاسودي الحداد ذي عاون. مشين سينيا ونستولي فركلارين من سينيا
3: نقدر نسمع. زين.
5: نتقاد سنت الأخفاريد باللي شد سنة ديش تريد الزغة ذكاره قاش مشهد البداية وانو في حد في مثال أتفد النشطاء الجان ذي نجان نشطاء ذي المزيدة والنشطاء ذي المدارس نشطاء إلى الأرضية الإخوان اللي غايد الفرابيق سبيرك ويد جهد فهمت؟
2: محتوالي أفوه زي منايا باش أذموني وذي المشروع عوانيتي
5: لا إن شاء الله وخلت شي قد ساعة نتعاول الأخطارين إن شاء الله ديري غزات ما شاء الله ديري مشاركة مشاورة إقل مساجد المغني إقل أخ عبد الواحد إقل إن شاء الله المعاول
2: لأن السي مرزاق لو مات أحمد الحداوي انتقي السور اسم سيتي دي البلدية نخاوري قارك زعما من يجر مهم روح قيم سيتي ثا أنه يري إطار قانوني أنه يمر بينا الجالية نضع يمسل من داكي خاودة يخصاصني ليش إطار قانوني عادي زما السيور هاك الدولة هاك البلدية باش نجي حاجة خصها يعني إطار قانوني مسجل هاك الدولة
5: نعم سوا هذه الأخطارين أنك مثلا مش صغارين الجنة اثنين زي الفتح الجنة ناخذ الجن زي السلام الجنة اثنين زي النور وشان الجنة اثنين اثنين زي بارة زي جماعة واها وشان سيرا فعلا جاء عندي مؤسسة حتى مؤسسة
2: يعني كنيو كيمشي النور خشو مستعدين تفهم كي المشروع تخدم كي الموضوع عوانيتي
5: ان شاء الله ماشي زي المبتدئين اللي بدان غير خدنا بيبين بيبين اخو دار بيبين اللي لازم نحاول زوج دار حميد ولكن مرم الاخباري مساعد هذه يريد هذه ناس هذه الزغارة غاربو مشينا قصيدة
2: لغة الأخفاري اللي رأخذ كان أنا بجيو لكن يعطى ذا لظروف مهم خاصة به المهم قد تغسيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كن اللي وعوض زي مجيد النور زي مجيد الفتح كذلك مساجد نجان كوشي النواحي خمت فذا أذيمون عاري أذيمون السيورين هذه المؤسسة القانونية يعني نعي السيورين البلدية تحاوان لك بلدية الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي ذا مزيان
5: الموضوع يمغى إلا دي حلاش 8 لأنه البلدية واش خرجت الشا راتوران كاس خرجت الخمي غاي مثل لازم روح باش تحقق الملايا قد تغتموات خمي غاي تغتموات تقل خدامنا وخدمنا توجد بي مبرانا توجد إلا تبقانا فيتون كيس نسنا بقين فيتون وشا زيد وزيد
2: يعني من إذا كنت تخدم مثل الزاكو

0: وشكاش بزاف هذوما مصطفى وكنلقى على خير ان شاء الله. غادي نسوي اقا يبدا الخبار يتمثل نوضي نجي للنور يقرا لك شنو قالوا مستعدين وتجي مستعدين انا خلينا نقول فكره ونزوا نخدم ولكن اهم الشهر على حسب ما نفهم هذا مصطفى مرزاق يقرا لك هذا هو اون ديفينشي اتمنى الزو ديالي الوضوح كما انا امشي شي واضح لان شي كسخ فين كندير يجيني فيك خروب او انتعاد يتجاو يجي خصني اذا انا يني جمع راس المبادره ما تفاديش بيه وذا انا درت نسيني اوكي خاشي قال نغسل ديالي نخدم اش ندير نخدم كويبي غنسير ثم شواط انا الاطار القانوني كني وكي السياسه كي بلد يا خاشو مديني تما نخدم الشان لكم عاود كتفادي هو عمليه مليح
1: المهم يعني المهم اشكر الاخ يعني مصطفى يعني ان خلى اهتمام من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقه يعني تدخل
0: وجيه جدا مليح
1: وورني ديالنا في الحقيقه يدعمني اني نغدش فهمت اذا ني غاشدي بزيده ويد كلشي غاصل ترغبه باش تيري مقبره اسلاميه ونش غاري اتصالك في زيده ويد كلشي غاري اتصالك الاخ مصطفى غاري اتصالك صاحب تمزيده النور اخ خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيزغ القضيه خل الموضوع غاري اتصالك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفاتح غاري اتصالك صاحب السلام غير المشكله من الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا بدا سنيش وغين هنا غاره فهمت الاخ فريد يعني في الحقيقه انت خم زوارو جايناش هذا هذا هذا هذا غير جلج المحاوله ولكن انت صافي وخاي يحرث فهمت راس ظروف شخصيه اللي قارش ودين شو وزما قالو خاي خاص يقدم الاستقاله زكوينه زي زي يعني زي زي المؤسسه مولاه السلام يقصد يفر ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن غاصل الاجتماع ميال خزان ومش غادي يدير البستور وخا انت قارش نشو وزما كنا والله الا شي سوايع على ترغم خاص بالسيف قا غاس سي فار زيد قمره وثن هزت شكون جو غير هزت فهمت يعني واديج المشكل دام قران في الحقيقه خصنا شي نجن غي غي غي غي غي عندنا غار بول وذن يعني امداش نغي وذن كورشي يعني خص المبادره غادعاون النذيين ولكن يتخصنا هو غيتحمل المسؤوليه وغيسويان
0: فهمت السوان واش تحافظ تحافظ بعدا خلنا المؤسسه القانونيه هذوك تصوف
1: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه اللي بارك روبني جان اتفق يعني باش مكور تمزيده غاتمشي نشناني وذن هذا السيور الخوينات فهمت ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور خش المواضيع النظنيتي وذا نوس يعجبش الحال فهمت يقارش شنو سيل باش السيور خل المدرسه خويا خل المقبره الاسلاميه نصبع نسول خرج الموضوع النظني يوقع شويه من وينات فهمت باش تراجع شويه فهمت
0: واش مع السيور واش مع السيور يديري
1: دراعات السيور خويا فهمت سمعني شي بنادم يوقع شي حاجه من وينات
0: لان خيا كي ذكي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
1: ولكن الحمد لله يعني وذا اللي خاو ذا كلشي يعني قارش
0: على النيه المليح نيه الصفاء كلشي الزول الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج تما واخا الحاجه لاني حاجه تما حقيقيه غير يمكن ان مشروع ونتي باش هذه ديري لان نقدر غاس وخا كجاليا نقدر المرحله اللي اثنين انه خصها نظري
1: ان شاء الله
0: ينظر يمسر من هذه تي خاوده من داز ديال السن المهم يمكن مسلمات امين راه فكره نظن كيما الموضوع ونتي
2: بالنسبه لي اذا فاضين بالاضافه ولكن ممكن نتاومات مصطفى ممكن نتاومات حماد يخص بعدا مخني كوريا كردا مزيده غاد تسمى تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زي هذه تكون 60 5 الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار مزيان غتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي وها ضروري خصني نيج الاطار قانوني باش كيسن تسيور ونتمنى ان شاء الله يصوره هزات قد الفكره ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
0: سيتي مشي نعاود سيتي دي دياره دي هو انغزام من شي قاد نتايا الدور الاعلام نتصل سمسي ونزاول راي نسق منيا ماش جنان من نيتي من قان اتفنا نحاول ما يمكن من اسمنا ريدي وذات قيم مشروع ونتي جنيتي ماكور شيء يمسر من خاودا من داز ديوسن سي احمد نشكاش بزاف بدابا الحال انه روخا وري راه مساوري راسي نتيجه نظن روخا المهم يكسيني في بلان بي ممكن مخيا الحقيقه تبدا زداك بعد تسمى الثاني اغي يعني فتره وناك كيني وذان كي انتخابات يعدان نوقف الحلقة بس نكمل معلش خلينا نهاجم الموضوع ويانا الموضوع المقبرة الإسلامية
1: ولكن في الحقيقة إيش نقطة مهمة يعني بالفعل قيد ذي المجلس البلدي خمس وارو جد جخصيص بحسب العمل ولكن حسب العمل ويقيم شار وخيذ وار وينث برو خاودة برو خريشيف
0: هذا روخو قلوك شعار
1: وخرو اللينكس بارتفن أربعة المون
0: قا حسب العمل ويتصحى شي
1: شدورو ولكن شي ماني غنقدم الاقتراح ني

0: كنا الحزب الناجي غاس تمثيليه تاع ديال المجلس ولا التنفيذي يحكم
1: المعارضه
0: على حد الان يعني يعني خصنا نخمش نتفاهم رغم ان الحزب النغي يويد يعني اكبر عدد
1: من الناس تشكل لا معاد تشكل
0: واخا الاسبوع لا المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
1: عاد والو
0: الاسبوع المقبل
1: المحافظين عاد
0: المحافظين واخا عين انت السيمانيه الاسماء نتاع المعروفين
1: راكم حد كنيوز الحزب
0: شنو غتجي شاد واخا خينا رغوينا تفاهم كنا ربما يعني انا ديال المستقبل واخا كيرج المحافظ القانوني يمكن اتيري غاس يعني توجد فاهم ربما غاس توجه يعني ديال يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما كيوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى ما هو هذا المشكل
1: السياسه عاد وتعيا شي جيت
0: ثلاثه قال يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوتوا ضد المقترح النغنشين عرفوا قاعدين اثنين ديال المجلس غيسيا عن ثاندين تخاوده
1: يعني
0: مثلا داز الزاستر اس خي بي
1: ديزن زست صوت ضد المشروع
0: والاخ مصطفى جاي حضر كي نغرى انت تقول اللقاء النمي ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داو كل شيء حضان يعني جا ديال الاقبال
1: غلط قريت راسني بدا نروح
0: ايوا المهم تورد قرر شنو المسؤوليه واجب النهار فاهم
1: جون
0: سمعت يوم المخبر الاسلاميه الله يعاون عز وتموات راح حصلت صغدين شي ما يمخ
1: تصدام
0: خصنا نمشي نقولنا ديال المعمعه وديال القضيه الاس خي بي يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهم ضد المصالح المسلمين كاين في فدائي الحزب الليبرالي عاود
1: ينتظر
0: وخا هي كاع على الحكم انت فهم
1: السؤال خيم ضرن هو شي السؤال
0: ولكن قاع زعما فكره
1: من نضا هولندي صدق يا خا ودي يخرق باش المهم نضا هولندي يخصه يندر انت وفق مهم
0: المهم وادي
1: النقاش نقاش نظني شنو يعني السياسه والجيجي
0: واخا السياسه شي ما جات ديال القمل حاجه دافع شويه
1: ولكن البلديه
0: واخا زي الموقع المعارضه ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع في المصالح ونفي المسلمه نخدم المصالح ونف الجاليه المغربيه
1: جات ديال الخوذه
0: ما راكش بالفعل
1: المحافظ قلنا حاجه اخرى ايه ولكن مشروع وانت قلت تجي نهار انا غنشا خمني كواد
0: وي كواقلب بدي خصها خصها
1: شنو هذا خصها وعان من اذا نعاود وعان الشا اش مي غادا تس انتخابات نظن وعان باللي من هي يتهم واحد الجمعيه وخص البلديه انا غادي يعني ما عندنا لان ضروري يتمنى هذه هذا المهم من غاز لي خص خص السيول
0: ان شاء الله
1: عمل انتخابيه اللي تس
0: ان شاء الله هو قبر خاص السيول ان شاء الله
1: ما تحملش كاج الطاس
0: بارك الله فيك شكرا
1: خمسة ورانيا ونسيتي ان شاء الله اسنعاود تفذني الجهاز المؤسسه اللي مخن السوار غادي يريد وجد ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: تفتح حدا عندنا ديك كيس السوار كني وعاوز السياسه زي الممثلين الجاليه ديال البلديه نسيو العواد هذا مشاور هذا مزياوه هو تيجي نكار ان شاء الله ثم تامين شاور نكار وشي كما راه
2: شكرا على الاستضافه الاهتمامات لكم سميني تيماني اللي فيه المرض ان شاء الله
1: شكرا
2: شكرا على الاستضافه بارك الله فيك
1: سي احمد شاور نكارو تنكمل مسوره
0: المهم امين الاخ امين يعني نشكرك خونا دخل الاستضافه لان نسيو نخرج لموضوع مهم
1: مهم بزاف
0: وخاصه تقل المواضيع خاصه نستور ان شاء الله ديال المستقبل فهمت
1: باش نعاود نفحص ديك الطاس تيجي نشرف
0: شنو نتمنى الفوز للفريق المغربي
1: نهار هو سيتي مسنا الغرب ان شاء الله نهار زيان يعني المقابله مزياره المقابله
0: قال التعادل
1: قال حقاش شمو غيك شي بزاف ولكن المقابله الاثنين جا اكثر من رائعه احسن مقابله حد الان قاعدا صراحه من ناحيه تما خاصه وخا نترال كايكر ونيجي يعني. المحايد مثلا من المجتمع المغربي وتشي البرازيلي المهم بغيت خزات شمو الاثنين تما اتخزات شما تبارك الله عليهم وذلك السوار الجالية المغربية دور نغاس الجالية المغربية قينا أغلبية
0: الجالية المغربية أصحاب خارجون
1: أصحاب الخارج كسين المغرب كيف زار تمسرين سمدة تمسرين ونسيتي ما سنة مخلني النجاح إن شاء الله توفيق نهارا داوي نجند النقط لان روح حاجه جدا باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا على نيتيه ناس من تيز داون كارو ومصورنا نهار غدومات احمد حداوي انت زي حزب وجين حزب العامل حزب العامل قمشي قناه برو هذا الحزب بين موندكس اثنين احزاب الحزب قان خرو لينكس اليسار الاخضر حزب العمل مونين يعني جن حزب ديال جن قناه برو هما نهار برو ني منتيرين وهم تقاش لان السينا ميغا يمكن اعطيني متحم وخا يكمر
0: برو بروغريسيف حزب تقدمي
1: حزب تقدمي يدافع خي يدافع المهم خي خدام ذي وذان طبقه المهم اليسار راني شني ايزر ماظن ذي هولندا من هي تيست داون كارو برنامج اونيتي ونشكا شخوم نشكا مات مرزاق تدخل ينس بورينس ينال الحاجه جيت بزاف انه انت السوار سيسم خاصه انت دار نجد النور تما تدخل نتيجة رائعة أكثر من رائعة تشكايت بزاف والسيتي مشروع غادي ينجح هذه هو هذا إن شاء الله ونقراكم ذي من سيوين نلقي مع ذينا شي حاجة نروح تاع ذاك من المنوعات عطيف نقراكم الجمعة عندي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشخوب ريد السنيا FM 106.2
4: نيخوب الانترنت www.fausta.com

عايش من سويت ما بانيتين تسد عون الكارون برامجنا نهارا نقرا السيتي ماتي الساعه ما كاين غير نقطه صباحا السيتي ماتي دي سنتمي مساور موضوع المقبره الاسلاميه دي خوده وقد ساعتنا مسكارو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب دا كل جمعه قنا كي لكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنين تيمان ايش مثلا هذا نيتي دي هولندا خوده من جوسن را المغرب الذي يعرف من ما ونقراكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.